0: À l'achat, à la vente.
1: Loaded for your vacancy.
2: 7 days a week. Got the best music ever made.
3: Goed zon, goed koper.
4: L'info.
5: Une arrestation à.
6: Radio KIF 9738.
7: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.
8: بعرف من فين أبدأ بس في العادة البداية دايما تكون مبدأ أنا مسالفة هلا كأن تتنبأ ما عجب وجوي قام في سلوبية تهزأ عفوا عزيزي اهدأ chill وعارفة إيش بك إنك مشغل البل ما يوتر الموضوع بس حاول إنك ما تزل زمان أنا كنت مل بس دحين أنا لكل حاول معايا خير من الله تصل

قصدته يبى يصير أخويا ما يبى يكون أخته لا تجد دامك مالك في المنتو 1 2

0: ألحت بقرب حمامة. أيا جارة، أيا جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة.
1: جيد.